0: 89.3 2GLF.
1: No hadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارو

قابلك بشينا كل خن شمان سوجل خرزت قالت نو هدرت بتعليق عتوخ مصعدة برس قالت توجي ألف 88 وتشنق زطلا ممديتها شابرتت ليفربول غرين فالي وفيرفيلد.

اديوم رمشت خوشي باسري خاب غزيرا شي ترعل بيو اسري اشتب سرقادة مارانايا اشتعل بيو شو موشوي اشتب سرقادة اشورايا بابلايا انا شماش ديو ديورجيز بتهابن عمو خونقا متخد ترسال تخينة دينا بتايا من شوه هلوچا تومن مورن دانا سنتو مهنيان تل مشويتة خورزت قالت نو هادره.

سبيشال ثانكس قخورا عزيزا ميقرا آرا جيفورجيان قام قروت الداها ميوزيك قا انترو شاريت خرزة قالت نهات رعد بسيما رابا قام يقرأ آرا جيفورجيان من أطرة أرمينيا.

داخي ورون يومانو خون متخدا هشا وعطوير تور ماس خمر خيمان السوداني وابن خدشا قايرينا إنا مدرة دانات ستفا هدية شارويينا وإن يومانو بجوسي متخزخنون رخقة من خمة ورخقة من هجلة بتخزيتنون جودن يرخي وهل يرخت أسرة

مقروخة وخرزة اللي قار كله خنشمان السوغل دي لنا ايد قا مشميان مخبة عندي لها ميقرا آطفر بابا نور وهرات غزيقة كل فتي ميقرا تجيني بابا نور

أهم ميوزك بشمايوتون أخت متخري قاتهم شارتا قبل طيبوتا رابا جورتا من خورا نزيزة ميقرأ عرقي فورجيان من أطرة أرمينيا دمجت إلي خا كوندكتر أمانا رابا مشمهيلي لا أختي يو أطرة أرمينيا إن تيبي لا عيد عرقي فورجيان أهم ميوزك بشمايوتون بياشا لمقروتها إكسكلوسيف قا خرزة قارت مهاترة

اليوم خم قوميات رابا مغديانة ويو شو تابوت ديان لخا يو استراليا بتختت اوانا خطا ات اوانا خود شما ات قديشة ماريوس بخنانيشو اين بشلب تختا يو مديت ات لابنتن بي بيت طوطانوت مرميلس زي متروبوليتا ايتا قدشتا شليخيتا قاتوليق مدن خط اتراي وعم عم اتوا خمنيانا جورا ات برسوب هدية من شلطان اترا بخواشا رش وزيرة قمايا برايم منستر اوستراليا ميقرا انثني البنيزي هر هاد غزي عم ايوا كريس باون ايوا وخمنيانا جورا من برسوب بيشنادية جو مكت و بوليتيقاية ات شلطان داها اترا التروي جبه ات ليبر و ليبرال سوار هاد غزي بخواشه و برسوب دي من ليفربول كانسل و برسوب خينه دي ات مجد باروخه و قداها عوادة جورا و جبارا تهماشا ات مقروطه لا ايتا قدش تشليخه تا قاتوليق بدن خطأت رايه خود تكبرت توتانو تتمر ميل الزيا داها آوانا جبارة شابيرت بشلير بتيخر وشماعيد بيت أنثني البنيزي وتوتانو تتمر ميل الزيا

همزوم اخوه من خورن عزيزم يقرا جان ياقو هل بجان ياقو ليله ليله خشختت مضنو خن ماني لجان ياقو جان ياقو الى خمن امان اوترايديه بيو خقلت فيديوز وبرودكشنز وقرشتت فيليمه وتبيه لخبر سوبر عبديه جابت شوتابوتن وبدانو بشارته من ديوتيه يوشن الشويه بيه لخطالان خاقول كيبر بيه لقا ننوي بولس ننوي ايجولز وخارتت بشلاديتا فيرفل بولس تيم شوتابوتا اوتريتا استرليتا وننوي كلاب بيوه خاخور رابع عزيزي لو قربي لالي دايموتا كي همزي مخمودة لي وكي شقلخ يوخي بقرخ وتخرخ سو اديو مزومنا من جانياق ومن قمت اسقنوا الستوديو مردوية وقاتي قد هازران شوتابوتة امتا عطوريتا عم دي مدبران ديو ميقرا جانياقو مردوية لي قد بتيخنا خاكلاس قداني اباهاتت مخوبنا ات بنونه و بناته سوره بشنه كل يومان خمشو شيباني من اشتو پلگي هل شو پلگي من اشتو پلگي هل شو پلگي قخص عاتيك اتلون خا ملپانر عاون بيشل ديت رابا منوخن خزيتون بلكي ميقرا ققو ات الى بلوشت خيجيا و الى بيكي الى بلوشت خومالا يخلولاني خمن رقادي رابا دية هلبت بيشة وضية يوتر السوريا وهدي لخ كلهم بداية بخ آمن وعم يقرى الشابي عم دي لكيو شيكاغو دي وخدانو بام تي لخ تسغبورة بتدوستة وخزمانة ميقرى قاقو كي مال برقدة قاية على السوري وهرهاد غزي بتقودي خعودو ترابا سودانتا مال بلون أبزي زمرياتي عماية دي يعني زمرياتي من مدخورك عماية خش قارقلن فلوكلورك فلوكلورك سونجز دي زمريات دي تعطورايت قمتا اغ زمريات يولشيني وو زمريات خينة سو قداني اباهاتي اتلوخن بنوني بناتي اينا بالشنة شوى شنة تمانية شنة اسرة شنة وقلو الخينا هل دينا مطايل شنة امرخ علي موتا شوى السر تمان السر ماسيتون شدريتون بنونوخون قخصة عطينا سكول اوف ارت جو فيرفيلد تيلا دي لان بلتا بخشاون الهار ستريت هديا جو فيرفيلد شدريتون طاما قخصة عط بدمل بيلون رقدا واتبجت الي خمندي إلى رابا سباي عن بخشوين ليبتت عادت ديان وريز ديان هلبت لينا أخشي بيت من ديان تيو دخلون كيو خيوتان إنا وبزي رقدة وزمار ديان وخي ديانا أطعاتو راي رقد ديان رابا سودان تيران هاشي يطيلو يعني إنا خمن عادت ديان إنا تعوهاتا إنا سو أخنا نصيره وبكل أمرخ باوي دينا سيري جو خيوتن دينا دوقخ من باوي ايتاناي مردو تاناي شوتاباي اماناي وشركة سو اها ايوه مغبرتم يقرا جانياقو اشتو بلجي هل شو بلجي جو سكول اوف ارت عندتون بنون بنات السوري بغيتن من عزيتون مني تويتون قمت خط خاصات وموريتون يشقيتون داخينا باليابا داخي بليبي رقد ديانانو وبتمال بلونز مريات ديانو وقارتا بعدين خا عودوتا قابا هات الدنيا عليه قد مغزير بروغرس يعني بلاطة كل أن تمال بيات موتينا بعد ودخينا باليابا نيخب نيخب أني وخيكو مقبريات من ميقرا جانياقو هرهات غزي شو تابوتة امتاتوريتها مدوية لقد يمان شابات من ساعتري هل ساعت خمشة مدوية وقاتي قد اتلون مدرشتا عطوريتا عندي مدرشتا الى مبلتا الهاملتون رود وكورنر كامبرلاند وهاملتون رود يو فيرفل ويست تاما اتنخا مدرشتا الى الكورنر تاما كي ملبي ليشان عطوراي من ساتري هل ساعت خمشة من تريكا وترا هل خمشة عصرتا اتن ملباني رابا عمرخ بشني مالوبينا تاما وخمنيانا سبايت اسكولاي اتلون تاما بطلابنا من اباهاتي لاموريتنا برست من نوخو نا امريتون قطوصا تستوليت قبنونا مبناتا اخترابا منن اخرن او من ديبيتا خيو خيوتا ميرخا تستوليت الى بيتا وليت موخر تخينا
وارنا شنة ونيخة نيخة بشقارنا عادت ومن ديانة أثرة. سو أخنا مبيخ من آبهاتي أنا تقتلوخن بنون بناتي شدرن وبنونوخن اندينا قامت خطلا ساعتي شبتي لمن ساعتري على ساعت خمشة أخذت لن مدرشة دقلت عين بخشان قيدنياتي كي شريخ إينا مدرسة نصيبن شو تابوت أم تعطوري عين إلى من ساعت ريال ساعت خمسة بخبيانيتو إلى فيرفل ويست مدرسة فيرفل ويست هاي سكول تمبلت إلى الكورنر القرنيتة أمرخ كامبرلان هايوي وهاملتون رود أني وخكمة مغبريات بجربخ قد بخكمة شاو عدينا بتايا قومت ميقرا جان ياقو وقا هرادغ زي ملبانم يقرا ققو بدآتي لخ الستوديو بتمزمخ بداها كلاس خطت مالا تترقده وزمرا زمريات عمايديا بتبيشي بزودة مدعنوتا بتشقرخ لمني اتوخيكما من شمان باقوري وبود خامن زماري تري خوروات دويقين اجرا خامر قد اتلن خزمار شمو ايوة جون ايدي يمرخ والي أدي يعني نيكنيم دي جون إيدي أن ترخوا روات دبيق أنا إجرا باقورة مني من قم خداني ومرو قدي قد إتن زمارة آتورايا أمر خندي لبيشة ضية هلا دي بشم جون إيدي أنا بمر نوخن قوما إت هي إتن خزمارة بيشة ضية بشم جون إيدي وآها زمارة اتلي خمس بريات الرابرة جبارة دي الزميرة ألبا وطمة وشوي تمانية قداون دي ومغبوري انديتون مغبوري التلفون دي راديو اتشو تمانية تري تري تمانية تمانية اتشو طلا سبورن آها زمارة متنة وخارتا قريمون نيسا بها دي ليه معسن شاقن تلفون سو جون ايدي هي اتلن زمارة بيشل دي بشم جون ايدي اوه کی خیی و یو شیکاگو خرطا بخشان خیشه لیل سان فرانسیسکو یو امرخ پیپل گیت شنید شویه خمین ازانه قمعید شویه بلکه دان سرگون گبریل دیل خیشه و آشور بسرگس دیل بیا تاما من البوترومو شوید لا جون ایدی تامه و اتل خمز بریات مشمون نقاتو خون سو قدو پرسو پا دیوا دویقا اگرا مرلتلن هت خزمارا انا مارم پشامن امر نوخ قد اگروخ مقرملوخ اتلن خزمارا خزمارا اخجی پیشل دیب شمید جون ایدی مانی لعزمارا تیموشا مخلی مطالب مشمویتون نوها درام

رابس باي ايوه زماره مخبه ديا شم جون ايدي ازمرتا جبرتا ات مقروالن قاتوخن البوتشمو شوي خمسه زميرو لي جو شيكاغو لن خاطر جم شيكاغو بل شيكاغو و ميوزيشنز و بروديوسرز ايوه جو سان فرانسيسكو سويت هلا بلدن تري اخدانت امريكا اخجي جون ايدي الى خمس زماره راب رابضيه من سبب همزوم من خخورة اتليخا شولا رابع انقايا مني لخجو يعني إلى صرتها بتبرسقالة قبض هادخ ما تنوخن اهزمرتها وبدير منوخن الخويشات الخرزة ويمن منن اهزمرتها وانيا بنيامني لزميرو من ارمي ومقروون ديرنا ايد خخورة عزيزة آتور بابا نور وقجين بابا نور

على هناطر أرمي هل دياقاتن وناطر كل بنون وبنات دينا دياو وعمران هل ديميوما وعن دينا شويق ودينا تيه وبزبقي وأربع قنجيات الدنيا ادمجت أرمي من هقيات كيها قيل آوهاتا كيتاني وقد إيوا مبوعة كل آتراي أرض آتراي و كل تخرني قمها قيل زمارة مناخت ونيا بنيامن جداها زمرتا تمرد دوقلي من أمراني تبليتنا جابو كهني وخارتا بخاشل الرميات والدشت والقينوت تتفجو أرمي وخارتا بختامو ليخنا بماري ليقت بناتو ويالو الشطراني آهليت يلسروتا أي هيج ليسر بخلا بخيل طالة خيمة بخزخلا أرمي ان اوبن دي لوايخنا جوش نسيبوتن انا خنا ان ارعادت اوهاتن انا سو بخيل دالا خيمة بخزخ لم بريشا ايد بردن اهوالات خزخ قومت شللي خدشا يومدن خا دي لنا ايد لا نراها الطوتة دي لبيتا اتخريت مريقا توخن خوشي بتور مريقة خشلامة رمي ايدين سيجنشر بتباشويدة فاينل أجريمن بالأمريكا وبالإيران الخكمة الشرطة دي لأمريكا متيتو قا إيران قد قبلها بيه سو مبيوني لا قد مجتبي خامنئي بيه لرازي علو أبن إيران إتلا ريفولوشن آرمي إتلا يعني مو أمرخلون حرس الثوري كي أمريلون بعربي ريفولوشن آرمي أن ريفولوشن آمي إنا خدشا بوش إنا سكراني يعني بوش إنا جاوه إتن تري تخمنياتي خامن جيب تشلامي لو أو جيبخينا ليلم جيب تشلاما أبن أمرخ خبر خرا يكي بالت من أمرخ كنبدانو إيوا خامني إيوا وهدي بيلة بروني مجتبع خامني يعني أوب أمر خبر خرا يبالت من جورت أطرت إيران آمن كي أمره ليخينا كليرجي خبر مني لي إيجا جارو بينا قد آها شلامة ميالة الإيتوتا نتيل الشلامة الإيتوتا إيدانا قومت رابا من قودة يعني أمرخ حصار اقتصادي نموت الإيران بتباش نيخ نيخ شقيلة وأطرب داير مدري الأمرخ مو يمري لا يعني الجانب شارخنا مجبوجه يعني أترى سو إيجا بلكت خنا بهابي أهوالات دناش ماسي آزي وآتي وتبقي وسغبري خزماني بي آزي الإيران من إيران بي أمرخ بلطي آتي الدكان خينة إيجا نويلة أتخب خيل دالة خيمار بهابي لان خغزوكي بتخزخ لا أرمي ودكان خينة عطوراي بتأزخ لداها زمرتا أي زمرتا خمس مريات تأشر بالسرقس مقروع قام يقرا نيلسون وهرادغزي خخور عزيزة لتبرسقالت نو هدرا وهرادغزي مقروع قبرونة يقرا زيا وقناشت بيته كله زمرتة نشمي أها زمرتا خمس مريات رابا رابا مهنيانة وجبارة كتابا وزمارا وأمانا أشر بالسرقس بزمارونة بوت أطرا ديلي بخزايا خلمان بودية قومت خيومة مدري بهاوي ديرانا الدوا أطري وهاوي عمرانا جداها أطري سو آزمرت نشمي زميرو لعشر بالسرقس من قمت لاشني مقروون قا كلوخن شمان سويل وديلنا عيد قا خورن عزيزة ميقرا نيلسون ومدري قا مقروان خرزت قال السدني ميقرا مانو والإسرائيل عم ديلي اديوم بلاخا شلاما شاريرا قاتو خميت مجد رابغ ديوالي خوشي بالدعوار عماني توا وهم زملو ختولوخ مني تمجد رابخ ملان عنهم يقرام معنو ولهم زملوخو بالتخرنية أستراليا وعاتوراية وشت أستي إيوا خامن دي رابة سدعني هادو رابة بسيما عمي قاي قارد متيلوخ قاتان وتيلوخ مني وبخيل أنا هابي لغدانات خينة بتجربخ أدفخ موضالي ومدري أهز مرتبة المقرونة دي لنا عيد قاخخورة خينة عزيزة عم دي لمي أقرانينو اسمنشي نينو اسمنشي أزران بلاخيلي إنا كيها ومتو هيدفونز يون النتياتي وبشماية الخرزة قالت نو هدرا أدخدانا عزيزة نينو سرابة بغداين همزومخ شقارخ يولخ موضالي وبخيلت على خيمة
بخزخ رخ لخا وبات أخت عمي لخا وبات بخزن رخ لخا من قربة وبات رخا جام زمغ بزودة بتول كاب لما نشيتون اتلي خكما مغبرياتي قاتوهم بتول كاب أخشينا طولياتي إيما بشغلي شوبا ومغدي أمري أنا نجت قديل يعني كنت هاب التيم منتيانا وقرمانا وطول سبايكو أطرا بمرق قاتي good luck يعني أخدي همري لبليشان إنجلسنايا may the best team wins للا سو قاي كل تيم طول سباي قاي كل أطرا طول سباي بمرق بس مجاني أخنا ليه ما تخ برشونيا بال أو أطرا ينا أو أطرا خينا إنا أنا هماشا يعني من سوروتي ختيم مغبابن إلى ليفربول وإنجلاند إلى أن ترى يودن سبورت هم ماشا بعض خلد عز مرتد نشمي ودارخ من أخر مش مويت إنه هادرا أتشت من يترى ترى ثمانية ثمانية أتشت لا

یک همی ازان شربت سرگس من انگبارا مشمول خونده هزمرتا مهنی انتد مقروالان قاتو خون قاکول خون شمان سایگل دینانا ایت قاخک مخوروات اخمیقان نلسن وراد غزیقا نینوس منش و قاکول مشمیان خورزت قارت مهادر دیتون تیو مشموی هدیه قدانی منو خوند بیرو خون شرکان عمان بیمار خرمشو خون طاوا اهیر خورزت قارت مهادر من شو برمشا شریخ هل اتشا برمشا بهابیتون عمان بایتون لبایتون في جاركايتن منا رابس باي هم بس انا دانات خرايه ادمجد بغزايخ ويو سوشيال ميديا خينا ديا نيوز بيبر دي ان ويتي على فيسبوك قدان يتلون فيسبوك وقدان يتلون تيك توك انا تيك توك لتلي شكيرة على هالتلي تيك توك اخشي فيسبوك اتلن كي ودخ يشقخ مودي لبراي ومودي خبره ومودي من دياني سو أنا داناتي خرائي مجد أنا لي بين هم زمن وباسو إنا بين منخرخ خيكم دياني رابع ننقاينا خاخيكي كي دارخ للوما الخبر سوبا قد أوبر سوبا الليل بي السبب قد أني بلاطي وأني جنخي إني خا جنخ بيلي صل منو خبر سوبا الليل بي دخا من دي ومن ناقستان كل أو جنخا دي لبيا باجدري الدوبر سوبا لوما باجدري الخبر سوبا داخي برايش أوبر سوبا يعني دوس برناشا كي هاب خيلانا برناشا يمر خونانا ليتخ من انخا همزم الله ابندي لبلاخا زي إيلانا من طنطو بيطيتونا إيلان تهابي لطنطا من يودخي شقلخ قاسي ماخخ الله قد من بلخ لطنطو للا آها إلى خمانا يعني أودي لبلاخا بوشكي قابل جزمي بوشكي قابل جابي اتلوم اتناشي من دوت ليل لبلاخا هذه صلمنون جداها أمتان مانيكي بالخوا وباست مانيكي همزمي وداري ولومي إن بشتاقي لبتابي للخقي بلي لهمزومي هيتش خلي لهمزوم باسي يشوق إخماني لبرزبان بلاخا آها برسوبة دول بلاخا تيمون ميموني ريبوردا برسوبة قم سريش النمودي لويدا قم تلايش النمودي لويدا أباهاتي ميوديوا فلان من دي دي ميوديوا سو بتايخ يو سوشيال ميديا واي وخ چامبيوني بكتابك بدا برسوبا مسخورك بدا برسوبا اتنجد إلى خمدي رابا من خبانا قمو من سبب ليه وخ اخشي اخنام بقرايو ان كومن زينا بكتاب الدو برسوبا ان بكتابك بأرابيت او دينا بقرايا أرابيت أرباي دينا بقرايا بشماينا من دياني همونينا ان ديغ بكتابو بتلشان فارسيت برصاي بقرايونا برموينا موديلا الماني وخمزومة ونهمزومة وخ بإنجليز وباني خنا كدي لبقراي اللي شانا دونا برموية أخندو خمزومة لدا برصوبة من قم خكمة دانيوا بلطوالا خا سيركليشن جو فيسبوك همزومة ودر قولت خا مديتا ين أمرخ ليلة مديتا يبا أغدان أرشخايت آتوراي بشتا وديتا بشمت أربائلو إلى إديوم بشتلا ديتا بشمت أربل جو عراق أربايا كي قاري لأربيل إنجلسناي كي قاري لأربيل آتوراي كي قارخ لأربل أبندي لأربائلو يعني أربع آلاه وقرداي دي لجو أمرخ جيبا جربياية أطرة عراق عندي لشلطانة قردايا كي قاري لهولير أنا دانات خرائي خا ستامب مهر بيش لي يريشة شكلي خينا خزية سكانينج ماسخو دخ يو أرخت سكان ماسخ متشخلون رابا أرخاتي دونا متي خا مهر ات مكتوا ات باترياركايا يو أربل هل بد دولكتوتا بتلالي شاني بتقرب تكتوتا لا يعني أمرخ مكتوا ات امرخ باتر يركيون ات قديشوت ات مرأة ورول تليتايا متنا بأربت أربيل خارتا بت قردة كتوتها لهولير وبإنجلس متيتها لأربيل ولا خزيتون لا خزيتون مودي بريلة جو فيسبوك كت شوريلة ليوة بكتابة وأوديوة بكتابة كلن بلطلن امتناي
داخي باطر يركب قبالي لي قد شمة قديشة أربل باعش غضير الهولير وشورينا نخينا همزومة أو بديلة بشماطة أو ديلة منبولة من خيل باطر يركب ودي خمندي رابة رابة من خبانة مجد أخنا لمبوداية يعني هدين إتلان خدوراشا فيسبوك كتون دوس قدوراشا لما مصليت خمندي وبرسو بهمزمي بكتوي بالدومندي هدين أنا بين مصليين خمندي بوت أمرخ بوت ساينس بوت جيوغرافي بوت هيستري برسو بكتوي بمريلا آها دكتا ديدمارو ليلة شاررتا ياركات خهويا هاوي دوراشا بنايا قد ماسخ أمر قطوسا أنا وآتن دخ ويرجو خدوراشا إن بلات الدا دوراشا دي أن غزيرا ترونتان قد لبلن خمن دوخينا إتفا من دياني أنا ليه تنوالون بيأرخ الدوراشا من نوخ قشقل لي خدشا مغدي أمري فريش انفورميشن من نوخ ورات غزي آد بشقالت انفورميشن مني مدعانو ياتي إن دوراش ديان بختامي للارا هطوياتي وخبران السكراني خاقدو خينا وخارتا ببلاش خموضة لي يعني مودي وانيش دا دوراشا يعني جو خدوراشا مانكي بالش يعني برناشة اديوم كاركا برابا صليلا يا خنواتي جو جربية أطرة عراق إلى خشلطانة بهكامي لشمي إلى شلطانة قردايا جد آه شلطانة قردايا بقرايو لقى أربل هولير بقرايو لي هولير أخنا أبن قديا إلى أربا إلو يعني أب أربل ليلة إلى أربا إلو لا إنا كي قارخ لأربل أخنا آه شمت هولير ليلة بدانت مرعبة تي آشم متهولير تي اللي بشن مقامدي أن قردائي قارلة هولير أخنان إديم يوما إتلان دوراش بوش جوري وبوش هجت جوري قد بيشي تي اللي دراشة من تمورخ لدانا بتشوماه تمتينات الدين خزخيا ومتناي أختون لكر بلوخون إيمان أربخا شما آتورايا أربخا بشلي شخلبا الشمت كاركوك وب كاركوك ليلي شما آتورايا إلى أربخا وب دهوك ليلة دهوك إلى نوهدرا وب موصل ليلة موصل إلى نينوي خازخ لا لبي لا جوجا وبلاشا وأتاك أخشي تيلوخن من كل أني كل شمانة تيلوخن الهولر أخنواتي تندوراشي بوش أننقاية هم منون قلي من دي وخ أخنا موور دانا أخشي مبشمان تيلا قد برسوبة إديوم يوما دينا السريقة لا أخشي من هيمانوتا إنا من تخمنتا أمتنيتا بشواقنا أبخينا آسا مديو داريلي مرزباني مش ميتون وادرا

براتت أمتي خبي قاتخ كل دانا شليمن بتشمول ملبانا دموسيقي عطفرايا مشمها أنا كي قارني رابي شليمن بشمول دمجت تليخم نسيان الرابع يورا يو موسيقي تاريخ الموسيقي عاشوريتا بيت أنز خلص برايو تعاطوريتا هاتم بسيمة رابقة كومنتي واللوخن دمجت أنا لبن بسبارة قد أمرتني هاد بسيمة وبسمة جان وخ أنم جاني أخن لي بيخ شمخلو منوخ أخنان مارخ أم دي ديوغ بغزاي يعني إديم يوما جابت شو تابويات الدي يعني أنا بين أختن بجانوخن ويمون دياني يا علما تومون يشقون تخمنون سباي ماني لي إديم جابت شو تابويات الدي يعني كل تابل بليجي بيت بالخانة بلاخة قداها أمتا معني كلابي على هناطرون إطلان كلابي يعني بليجينا بت أمرخ بزنيزة جاني ليه مخلون خدش بياش أديوما كلابي خيلي إلي بشامن أمرن إني لدي خمارو إنا أي إلى دوزوتا وصارستوتا يعني لا أخشي كلاب ديان إنا كل كلب نيو ساوثرز خيله إلي منبر أمرخ جيمينج إلي يعني طوليات الدينا وعي جابو بدايتهم بس مودين همزومي شوق من دني أمرخ كلب إتلن لخا جو أستراليا أنا مزومن جو أستراليا إتلن شو تابوت تقور آشور آلها بارخلون ناطرون كل شي تكي هابيلون جابياتي كي هابيلون سيطة خطة كي جربي خاميلي آبيتا شوتا بايا آشما أمتنايدي لبيشا شد إسا يوزودا من أمرخ خمشيش النقداها أطرا دونا بلاخا وباني وبتشيادينا لا أخشي قا آتورايد إيران قا كل آتورايد نتية من عراق وسوريا ولبنان كل آتورايد إلي خيرا قد آزل الأور آشور سغبرة النيشة أمرخ بروغرامو زي من مودينا خوشن سنودن إنا منتيات قد أمرنوخن منتيتا أمتنيتا جابت شوتا بوت ديان لخا يو أستراليا شق من أمرا ماني إتلن ماني بغزايا بزودا منتينا وبلاخينا ولينا تخموني أو همزم أو مصل شكل بلان أو متوخة زرجة سموقة لشكل بلان لينا تخمون دونا بلاخ ديو اخت مديري قاتو خمشاريتا كمالي خبرة مغديانا جو ليبينغتن خاوانا خطا و اديب قربة دانا بخشاون امرت مريوسب قديشة بتباش متفة تاما داعتيت بلكت قومت هابي نيرسينغ هوم تاما مدرشة بويا برايمري سكول سباي اني منتياتي هدي انا طينا اني لطينا مغبني خبر سوبا لمغبني اينا جارك امر خوو برسوبا دولي بلاخة ليلا يعني خبر سوبت هذه لا بخب خلنا المغدية جدة إن ليفربول طالع من مانشستر يونايتد إن مانشستر قرملق ليفربول جارك أنا أسكن صالم بد مانشستر يونايتد بس ما يعني قرملون خنا تيم بس بيطول لي قرملة ليلا سو جارك خد شهابخ أوبن إيمان يشوق يا وخدي خبر سوبت أنا ليه مغبنه وليه بين خزنده بلكي يعني أنا ما روحني خطوصة يعني ها هديها إن أبرسو ببلاخيلي هدي أنا مطلي شو لبيه بس ما جاني قالها منت مني أو بلاخيلي ما رومي لشمت أم تدي كما سودان تيبا برايم منستر وزير خيني كل خدش بياشا وزيروت أستراليا اديوم هدر تيبا يولا بينتن قمودي بخقارة بدا أمرخ شو تابوتا عطوريت الديا وكلهم دبراني همزومي وبخقارة بيان آتوراي ما رأى أن آتوراينا قد آها أطرى وديلنا عيد آها ويسرن سبرس بجتيل مخير.

طبيعة عطوراي ودمجت أخنا عطوراي يعني أنا كي مدمنا يعني يمرن إيوخ مغدو دن وردة ديهاب بريش يو كل جناتي يعني إن خمدي تلاها بعطوراي جابو إم دي تصيب فريلا خي مرنا رسي مو مرة خامزم تراب يعني طيمان تمير عليه مرة إيه برديسة عطوراي لها بجابو مرة لي بينا ناخد مرنا رسي سو اخنا ناطوراي يوخ سقلا سقلا يوخ قا كل جو كل اطر كيازخي هاو السقلا يعني من منتياتي من خبا قشوتا بوتان قا امتان ميقرخ لجانان ميقرخ امت الديان ميقرخ اطر ديوخ بخايا جابي انا بيان رابس باينا سو اديو ميوما اتلن تريب هاطر ياركي إذا قد يشوتت مرأة ورول كليتايا وطلن قد يشوتت مرقي ورقس تسرقادة أتيقة تروي جروسنا مرأة وبرية لجو أمريكا ومرقي ورقس بخشامن سورة خيشة لأمريكا يعني 13-14 رفيوجيس خيشة وإمن تبيل عراق عراق بلاشت عراق وكويت أبهات تيانا أمريكا جروسل تاما وتروي أن إنا بغدي أمر مادن أمريكا للا يعني بريه وجروسه جو أمريكا إديوم يوم إنا باترياركي شقيلة أو يقربوش أو درغبوش الله يا جابت إيتا تكيشا قلة خبر سوبيلة باترياركوتا وتروي إنا جو بغداد جو أمر غربية هدي إن لنا بلا خصباي إن لغبش مايا باسي هيش خليها مزن باسي إنا نوادينا خشولة طاوة خزق كلهم شعر خمزومة الله قمودي وخمزومة الخبر سوف دي لبلاخة قومته وتلي لبلاخة لخمزومة بازي إنو دي لبلاخة كل عيناتي علينا سو أنا آهي لهمزمتي يعني ليلة لازودة والأبو أصورة لي بين أمر نوخن قد أنا بدوغ انخاص دوا انخاص دوا أخشي أنا مارنيني خد دي لبلاخة شوق خلي بالخ هاي رابة بسيمة شمدياني لمعرومة قمو أنا بانو على مدرشتا أنا بانو أمرا سو خدشا هاب خنيخة قدايا فيسبوك يعني لاجر بخ كل خمدي بشماي خدي مصلي خا اوبن هاب بدقلة همزو مدر قولت خناشا جو بلقي ساعت بخزيتون خا امو اسري كومنت ستيلو امو اسري كومنت ستيلو وخا معرومة وخا مكيوبة وخا مخايا عمر كاب سقاتو قا همزمياتي وبخقارة بدو برسو بديلة بكتابه نم ديانه سباي قامودي أختي قشمت غبيت ناش ديان كمان من خفنتا يعني بوي لي خمرة تنجد خمرة لي خا أنا هاونتي وجشو قدولا خا بلاخة ومنتوية وقيم المسخر بيه مودي لي دون بخشها وعنا يبن مرانا دامن دي يبن كوبا بتخمنتا سو بس ما جانا دي لبلاخة ومنشئ باس دا يديت مارو هولير هو اين اربل الى بيشا اربل هل موطا بيشا اربل شمانه دي لا علىها بريش ومتوقاتا علىها بارو يعني بيت بيشي لا تخمنيتون يعني لا ترقين شمان اربل بيشا نهضر بيشا ننوي بيشا ربخة بيشا ان كل شمانه آتوراي أمتناينا يا كدة تشخلف له أبد للدهوك أبد للهولير أبد للموصل أبد للكركوك لا تخمنيته بعد خلص برايتو آتوريتا وبدأ رخ منه خن مترقدا ياخد

نو هدره بتخار للرابي بنيامن ارسانس بريا بشيت 1883 منيخه بشيت 1855 ليدا جوماتا ديجالا بأرمي بارتمام تطرح تقريته بمدرجة عليتا الأرثوذكساي بأرمي بشيت 1800 بزالي للروسيا وتامو تموم للقريانة تشعيتا تيوليتا وديلنا إيد تشعيتا عتقتا جو بالصوبة بشيت 1800 أسرة بتياري للإيران ويلي ملبانة جو مدرجة عليتا تشليخي أرثوذكساي سايومي واتسبرزونة خوشاب الدنخة اتفيشة وشت إسا بيه جمديدة أرمي بشيت 1813 خدادانا كريتة خيه ويه لجوبة نهر العراق وشونيلة من خيط علما بمديدة تهران رابي بنيامن مضيو لتشعيتة أمتا آتوريتا عم تشعيتة قيتة مدنخة آبهاتا قبنون وبناتو بغداخ قلامة يرشنتا وبخالي الشان بشيطة ليلة جربة اتخاقر لتشعيطا علميتا وإيتانيتا هنا أرخد مبلخولي قامت ديتت آه تشعيطا عملي شان سقيلة مبلختا يوميتا بشواقنا القريانة ترايش برخمت تخبة وإيقارة قخشي خود التشعيطا شق من بلجان بكتابة تشعيطا أو كتيبة لي خامنيانا جورة درامي اتفيشن الطولة عالبيمة وبيه لعلطة مروختت ورعشتة بيميتا جبني أمتن بأرمي وتهرن اي دراما بوش ديتا تشتيبو لي إلى مرزا بادل عملوئت بريسيلي جم خلطت كلجامش رابي بنيامن بريسيلي النسياني كتاوة اتقسمياتي البوت جمو واربي شوى قيمت آتوراي بتشين 1855 خا مبلتت ملكوتة آتور 1853 بورقانا تإيران 1853 خدا أقبل كمتا تري الببناتي 1853 يوخنن قو تا 1853 سعرانة آتوراي بآسيا 1854 كتاوت متلت قسميات آتوراي 1858 مشخدان آتوراي بتشين ومتل من خيط آتوراي وخيط تيمورلين رومان مرزا بادل مع روايا وتشعيط آتوراي وقريان جوبية تردو باقي اتلي خامنيانا خينة سيامت لينا بيش بريسي اديوم يوما نو هدر بتخارلا السبران آتوراي مشنيا رابي بنيامن أرسانس خامن كخبلو جاني جرقي عد سبرايوتا آتوريتا علىها من يخل سبران آتورايا رابي بنيامن أرسانس اتمجد خامن سبري آتوراي لي قاتل هيتش المنشوية وشخت للمدخورة قد ناخد بنيامن أرسانس إلى خالوة عشر بالسرقس بتأزخ الهمزميات خينة اتوالكاب اتمجد رابا شقيل عنا باي سوربرايز أخنا خينا إيوه بخايا يوترة أستراليا بشامخ قد أترديان أستراليا مقرم لقى أمريكا من برد قرم ولقى تركي قرم ولقى تريب سيبار مقرم لقى أمريكا تريب سيبار سكوتلند إلى يودي جروب أمرخ جو جروب أستراليا خوش آتخ قميتا إلى أمريكا أستراليا باراغواي وتركي هدية هزاران USA أغدان مخدد أمريكا أوريدي خدشة بياشا ويدنا كواليفاي اخشي كليتي للطولة خاريتا USA بطالة من تركيا أستراليا بطالة من باراغواي تركيا جار قرمق USA بيت خدشة بياشا 8 جول باي ايد يعني بخشات من تركيا بقرمق امريكا 8 صيبر لم بخشاوا باراغواي بطالة من أستراليا ان باراغواي
امرخ قرملا قا استراليا ادانا باراغواي بساقيلا قا امرخ نيكست ستيج ان استراليا مودلا درو باي على اختي من باراغواي بيت خميه شوب تري وبت هويا بت ازقا امرخ نيكست ستيج ان اينا بال جروب استراليا عندي لا جروب امريكا أستراليا، باراغواي وهرادة غزي تركيا بطوليات خينا دينا طولة رابا منا دين خزيانا خورواتي إنا مغبان برازيل هل بد برازيل رابا من آتراي دينا مغبو برازيل إيوا من بار بيلي خينا كلو إني تخلط على نمشم هديوتا بيلي آمن جوشنت خمشية وإشتية هل شي تشوي جو مكسيكو بخشان بيلي إني طولة لي جو وولد كابس قريمه لي وولد كاب جو مكسيكو قريمه لي ايوا ملك ديوتاكي خشخوالي سو برازيل قرم لقا هايتي طلا سيبر هلبت هايتي لمدن جزرياتنا هازران برازيل وماروكو اينا تربي الاربا بوينتي طولت خارتا اتن الى برازيل من سكوتلاند ماروكو بطالة من هايتي بخشابن انا بخشوتي برازيل بقرمقة سكوتلند وموروكو بقرمقة هايتي سو أني تري بسقي برازيل وموروكو موروكو إيوا خمن ليل سوربرايزينغ تيم لا خشويتون إلي خمن أطروات عجبان تقم خزق منونو من تخريتون جو يوكرين جو كييف إيمان طولون من قمر باشنة موروكو مطيوالا الفاينل مطيوالا يعني ماروكو اتلاقى تيم طالانة جينيريشن دينا بلاطة جابي إنا رابا طالانة سو كل طورنا جو توب ليكس جو أمرخ يوروب وهذه طالان دي كلنا تيم يورت يوروب مبيلنا بار طالان دي بت ماروكو مغرب بيالو بيزونيلو سو أخشي إن قوامياتي يعني أمرخ لسبي رهابي قطوسة أمرخ سكوتلند قرمقة أمرخ برازيل سكوتلاند بايلة شتا بوينت موروكو ان قرمقة هايتي بايلة شاوا بوينت إذا أنا بتخزخ سكوتلاند وموروكو بساقة برازيل بلاطة من وولد كاب إنا بلكت هايلة وايلد كارت يبيلا أنا يمري لهم وايلد كارت يعني توب ثري دياتي إن بسبت لعدي نتيجة يو جروبس مسقيلو إنا سالمون إني أنا أمرخ ذا ويست سيناريو إنا بخشا من برازيل وموروكو إنا أمرخ أزانق نيكست ستيج سو أني طولياتي أخشي إنجلاند تيم دي لإنجلاند هلبت تلني خارة قرملة أربعة تري قا كرويشيا سو إنجلاند إتلا رابا هيوي يورتا إنا كونتندر سينا قا وولد كاب يعني إتن بلكت ممكنوتا تريل بويس ريشتا هو يا شيت انجلاند ليتس هوب مغبانت عراق عراق خزق عراق بخشام مقرم وعلاقة من ماني طول والا يطن ايران بدل درو من نيوزيلند ها من نيوزيلند بدل خابخا تريب تريب ها خلطة ها عراق مقرمنا قا نوروي أربخا أربخا قا نوروي مقرمو على هذه طوليات خينة عراق هذه نيكس طولت عراق إينا طولة من فرنسا هذه فرنسا إتلا ختيم مو من أخون إذا بخشان تيم بلاي ستيشن إلي خزيت من بلاي ستيشن من زون خطالاني توب طالعني متخنجو تيم ديان من رونالدو ميسينا ومحمد صلاح لوليت ماني وستيفن جيرارد متخنجو دخلون تيم اتخا او ايام رخلي دريم تيم ديلا ايدا بلاي ستيشن سو انا فرنسا هدية طالان ديو انا كله طالان بلاي ستيشن يعني توب طالعني اتلا سو بطلع بخ بيست اوف لك كعراق كمغباند عراق قد بشارتها من فرنسا يعني اوبن او ذا درو من فرنسا انا بخشفن الى خاريزولت فيري فيري جود فيري جود انا
بسبرة قلت لها ليت خدي نوروي إلى بتاعي إقامة الجروب اتلا different goals من فرنسا وبرمنو بتاعي لفرنسا خارطة بتاعي لسينيغال سينيغال هل بات سينغالي لا إيت أفريقية لا إت ساديو ماني طالنت ليفربول تخريتوني طولقا عطرة سينيغال هدية نيكس طولتها إلى سينيغال طالة من نوروي وخارطت لهم فرنسا من عراق بر هذا بتطالع عراق من سينيغال وفرنسا من نوروي سو هلا بين عراق وسينيغال لتلون بوينت هنا كل من دي اختمري يوتا ليه ماسخ يوخ بريدكشنز يعني ماسخ امرخ اها طيارة بتفرخة مخة بتمطية الخاطرة خينا يوتري سرسة عطي وسري دقيقة بيوخلا اكزاكت منت ديو يبالو بمري ايما مطية إنا جدت قد طال فرنسا من العراق ليه ما سمرخ ريزولتس مبهابي ين مودي بهابي بلاطة رابع من أن يخشوخ أول تيم قارمين بخارطة يخزخ لله اللي بقر لا قرم له سو قد لك كل أن ترواتد متخري may the best win, team wins أي لتلن أخنا خا دراما جدا من دي خارطة تلن أرجنتينا جروب أرجنتينا هلبت غزيرو خن ميسي مود له ميسي إلى خمن طالانه ادمجت آمن كريستيانو رونالدو دينا أمر خدشة بياشة دومينانت بيه يوم تخدني 15 شنة خرائي أنترة طالانه مشمه ميسي إلى هلبت بيشة وضية يطول وقع بارسلونة هدي طول قميامي جو أمريكا وكريستيانو رونالدو ادمجت إيوة طالانت مانشستر يونايتد خارتاش لقى ريال مدريد خش لقى يوفنتس وهدية طول اليو اللي بخشان النصر إلى طول يو سعودي عربيا يو كل أن أتروات دي لطولة رونالدو من كل قريم ولكب الدنة أتروات زي من كمال خيلانة آها طالانا سو آها شيتا إلى بخشان خارتا قتر وطالاني قا رونالدو قا ميسي مساب رونالدو خدش بياشا دي مطايل الأربي إنا هالا بغري قا جوتا سبايل ميسي طلا قول بدل درقول دي جزائر الجيريا نو بروبلم قرملا أرجنتينا سو أرجنتينا إلى بتاية قميتها برمنو بتاية لا أوستريا تقرملا قا جوردن طلابخا سيبر سيبر بتاعنا نتريد أتروات جوردن والجيريا الجزائر إنا سيبر سيبر لتلون بوينت هالا عن طولنا خطا والطا ديت لن نيكس جيم بتهويا أرجنتينا من جوردن بتهويا وخرطة لن الجيريا بطالة من أوستريا سو بيخشوتا أخنا أوستريا وأرجنتينا وبن بساقنا كنيكس ستيج أخ يعني يشقتا لا قد يعني همون أخينا يشقتا إليها سو قا قدم خوشيبا خزخ قا تروشيبا قيدمتا قا مغبان جدتا وكفرج دوئت اس بي اس عندي من درابة سبايلة يعني كرة طوليات دو بغزاي خشب بياشا بندي وخبلاخا دو بغزاي الموبال ديان طولياته وبالخامنة سامزوت الطولياته من دانات الديان يعني 8 قيدمتها خدسر قيدمتها تريكا وترا سب نسابيو أمريكا ومكسيكو نطوله وكندا بالخامنة من دان ديان إنا إنها بجو يوروب كل ساعة تري وطلع قيدمتها جلد سو قا قدمي سبين طولي لمن سعودي أرابيا أي إلى ساعة تري ساعة 5 قيدمتها قاطر وجيني بابا نور بشمايتون بلجيم بالطالة من إيران ساعة 5 قيدمتها ساعة 8 قيدمتها يورغواي طبولة من كيب فيرت هلبت كيب فيرت إلى خا مو منوخن خا أمرغ إلى يو أفريكي لا يورغواي طبولة من كيب فيرت خرطأت لن نيوزيلند نيوزيلند شباب الديان طولنا من إيجيبت من مصر هي بويا خدسر قيدمتها سو من تري بليلي انبيتون اتويتون هل ساعت خاكا وطرا اي ماخيتون ماراثون كلوخون اي بيالوخون خا
شو غلاس چای شاتيتون وخدش درماجد مرتوخة وديت النوخون وبريكفاست بخليتون يعني من تري قدم تيلا وهل سعد خاكة وطرة سالمون بتخزيتون سعودية عربية من سبين خارطة خمشة بشرية بلجيم من إيران تمانية يورغواي من كاب فيرد خارطة لوخم من خدسر قدمتا نيوزيلند من إيجيبت سو هل بدي أنا إيجيبت من مغبنا قخاء ريزن سب خاطران ليفربول جاوله محمد صلاح wishing him all the best قام محمد صلاح خارطة لن يومت تلوشيبا طول إلى أرجنتينا من أوستريا فرنسا من عراق صار شوه قدمتا راب سبايدانيلا طلع قدمتا هي همزو مغبط لوشيبا إن إن لا قدمي قدمتا يومت لوشيبا قدمتا ساعة طلع بشارية أرجنتينا من أوستريا نمسا خارطة صعد شوه إلى فرنسا من عراق وخارطة صعد أسرة إلى نوروي من سينيغال وصعد خاكة وترا جوردن من ألجيريا جوردن من ألجيريا يعني أردن وجزائر أني بحاوي طولياتي قا قيدمت طلوشيبا سو عراق طول إلى طلوشيبا قيدمت صعد شوه قيدمت إيران طول إلى قدمه صعد خمسة قيدمت من بلجيم سو أنا ترى طولياتي همونة من بتهابي رابا سوداني بريشايد عراق فرنسا يعني I'll be very interesting قد خزن مبو دا عراق من فرنسا قومت قرمة قومت عودة درو إلى very good result إنا زودة من درو قا عراق لم بخشابية وماس خمر قرمة زامت إلى رابا إنا يتلا who knows بيت آزخ وشمخ ماني بيت نشميت نخا مريقاتي بيين مش مطلي خمز مريات السوداني الجرمن تامرس الجرمن تامرس شبتت برا متاوالي أغاسي كمت متخلوز مرياتي آون وآشور ليسا وخ منو تمجد أوكي متنوخن أي زمرتا ديبين متنوخن زمرتا خدشه هو يدخا مرشا زمريات أغاسي سودانينا أني أمرخ مارشاني أغزمرت بابا وخيي كيري إينا ليه باين خدش مور نوخن جو إيخا إيقود خدش خشابه خدخ أونا هاي نوت خدش تخابخ لبن باتخ بزمرياتي ما تقلوخن أغزمرت وردة آها وردة مقروخ لا قاكو لوخن شمان سو يقول دير من نوخن مدري من خلص قاد مواطر هل بات أنا يمت أي زمرت الشمياوة لزرنا وداولة مري أي زمرت أغاسي مودي لبيدة بيو دولة أغاسي من كلاسيكال ستايل خيشة الستايل الزرنا إن الزرنا أنا مغبنة إيمن بيشة مبلغتة بأرخة شعررتها وسودان تجو ميوزك لا هو يجو أمرخة أي هوس أو وناشي لابرمي بأمرخة أسقد لن من دا قال دي زرنا إن الأخ مبلغه لأغاسي إن very good high notes and very short low notes إلى مبلغه

شو بروح من غاسي وزمرت الوردة وردة لتريسر يرخي وهج خلي ماس الشام تقاتو well ابن شو بقلي تخسبي قوت رابا يرتا جو موسيقى ديان جو زمريات ديان بيجت رابا شوريلا نيخة نيخة مخنوية سبها ما شاد خلانات يمرخوا كينا زمريات خاتت ابن غاسي ابن ايمن بلد زمريات خاتي هي سبور نيتري خخينة خير خخينة بت بلد زمريات خاتي هدية خينا دوغ بخيال دن زمريات ابن غاسي انا شكيرة عليها قم شابق لان ابن غاسي القربايوت الزودة من اجتماع زمرياتي سو ان زمريات دي لي برقي همون لي برقي قا تولدات دينا بتايا بالشميرون وبتميقريلون ميقري قا هتخا زمارة ما سنقارن خمس زمار مشمه وأمان مشمه دينا بليد جابت أمتن عم عمت إدوار يوسف بيبا جورج شمي ليون صندو إيوان شمدناني رابع من زمار جبار زي إيشا بتشابق تخرني ابن غاسي قاشني وتولدات دينا بتايا خامن خامات ديان لخي أستراليا شمت لوسيا برخو زمرت لها كفر سونغ ابن غاسي همزو مغباست ابن غاسي شميوتن وزمرت كامبا ابن غاسي ديو بزمير وشيت ألبو تشما بخشامن ايو اتشتري اتشتلاوات خامن دي ايمن آتراي شوريلون بخاشا يو كامبي وتشدري انشنت وروالا عراق يو امرخ اهوالطي اسقى يو بلاشت كويت اتورا ديلنا ايد لاقت ايران ات كويت برترق لبلاشت ايران خارتا صدام وري يو كويت سو من تاما شوريلون ان بلاشي بجيوري الدرقولت عراق و البت ناش ديان بربزلون سو بيرن يو كمبي بخايا و براقة خكما من اهوالطي تزلوميا و لا امنا يوتا سو يورجس غاسي ملخم لزمرتا بشمت كامبا ملخم وقعات راي ديان عندي نبيه يو كامبي بخايا لوسيا برخو خامن خامات ديان لخا يو استراليا اهز زمرتا قم زمرالا ات كامبا هل بد ببساسه ايفن و يورجس غاسي يمريلا كفر سونغ سو شمخ لدا زمرتا ديلا بزمارو بقالت أمنتن زمرتن خطة لوسيا برخو مش مي خلو زمرت كامبو

مشوية اللوسية برخو زمرتن خدتا آتوريتا من سيدني هل بد إلى نبكتت ناخت قاشا موش برخو.

خي جانخ لوسيا هل بت مامونة لوسيا مدري ما صمر خيلة زمارن ضيام يقرا عزيزة خورا بين برخو إلى مامون دها ميقرت تزمير على عزمرت كمبي بغزيلوخ انك ما خبرانك ما شو برسدنت متالع عزمرتا باند مجد لتلي بالتوتم باند ماني لاخ جيب جربن شمان باند ما ينو قاتو خنيطن بخشا من خامن درامر سيوا إيوا خونة ريموند ريموند أبديشو عم دي لهدي يزامر بليشانا فرساي يولوس أنجلس بخشام ري بابا شم إنا بزو هذا مينو قالو خمد عنويات فول باند داهد ميوزك دينا مخايو منو كفر سونكت إبن أغاسي كامب خخورة أزيزة ميقرا يوسف ميخايل قام مغبري من ميلبن بشمايلو برخت أب هل بت أنا منشيري ما ظن قاتوق قد أن خرزة ماسيت شميت مدر أون ديماند عزيت ال 2GLF ما خيتن جو جوجل 2GLF بلطة باتت أمرخ داها راديو تكيم زمغ جاو خرطة بازيتون اللايف أون ديماند لايف خرطة أون ديماند بوديتون سكرول هل تماطيتون بيج تنو هدرا راديو ما خيتون الله بخزيتون كل بروغرام الدين يوم تخد أمرخ من دي خشور يلخ كل بشميتون إين داريتون نبارة هل بدنا نروحون رابع نبارة يوم تخد خاشتا شوير خلية شميتون خرزة قالت نو هدرا مسبب كل يخوق خدانا رابع يا رخطة إينا هدي شكيرة شمدارة تغضيرة مدرة همزوم قاتوخون سو ما صيتون شميتون انو خرزة اون ديماند مدرة خي يخيدة ميقرأ أمانول هاد بالسيما رابا هاد رابا بالسيما خوروات دينا مغبورة خمن خوروات مريقاتي هدية بتلفون دي خو بشماء دي وزمرت لوسيا مدينو متو هم زملة بتبلاشت عراق إيران مري ما تخول قصر تشيرين قصر شيرين مري آها قصر آها شيرين آه مريقاتي آه ملكتا شيرين إيوا آتوريت إيوا يعني إيوا خمندي قاتي قاربايا تمجد سبق خشوخوا ملكة شيرين إلى مخويتها مخ ملكة زنوبيا يعني رابا ملكيات ديناتية نخراية إينا لا ملكة شيرين هلبت شيرين ليوا ملكتها يعني ليوا با أوهاتو ملكي أخشي من سبب يورتي با قخ ملكة ساسانايا خسرو بارفيز تريانا شيد اشتمو تريبا اشتمو تري من برمشيخة خسرو بارفيس إيوا خا أمرخ مشلطنانا الأطرد بارس إيران إديوم إيوا من أصل ساسانايا بجواري لمخوبو لمبال اللي بخبة من شيرين إيمان ديدة بجوارو بايلة ملكتا بقرايونا ملكتا وبنايو لخا قصرة رابا جورا هل ديوما قصر ديو يمري لي قصر شيرين بليشان عربت يعني قصر شيرين إنا آها إلى آتوريتا خسرو بارفيس رابا إيوا مغبوقة آتوراية من بر ملك تشيرين يعني سبعيني وآتوريتا سو كل مديد بيوا يعني خدان ديوا إيتا تاما إيوا جورا هطوطا من خسرو بارفيس أخشي أخت خيي رابي هومر أشريان عالما يخلقم هاقيلة قاتي مر قد اتوخى دوراشا وروالي بالخسرو بارفيس تري من خامن أبسقوبة إيت مدن خط آتوراي عين بايوا سب هكيم ين أمرق دخطورة أسيا تخسرو بارفيس إيوا آتوراي إيوا أو حكم آتورايا إيمان خاتت خسرو بارفيس مريتة وقمدر منوالا يا مبالي لبخبة من دا حكم من دا امرو دختورت آتورايا وخرطة خسرو بارفيس ماري ليني بديو مارا إقارة بابقاتي إن أبسقوبة إيتت مدن خط آتورايا مار إسخاق مارا بد
barıxla, yəni bu barıxla qvaroxun. Axçı episkopat itmədin xə marili gərk peşamı mutta المعمودية تمشي خيتا قد باصخ برخخلا قا دا هاكن سو خسرو بارفيز بسراوي لوايرج خجو غادو لا برميتا لدا من دي من تاما شوري والي خسرو بارفيز نيخة بنيخة بكراشو يعني يعني لا مغزوية او خبت اتوالي قا عطوراي اخديوا من قبيتا يبلوالي قا عطوراي ليلي بيا دجوار ليلي بيا خربة أختي خينا إيخو روطة اختمرتهم بقياشي لأخجة من بردا كليتة أبسقوبة إتمادن خد مارلين ليه ماصل أنا برخ كخا لا كراسيان تا كخا كراسيانا سو آهيرا قصد قصر شيرين دي خوامزوم دن خو رواتي بيت آزخ لصبر آتوراي آهيا هي كتمزوم خوابوت زمارن جبارة مناخت ابن أغاسي يطيتون قد اتلن أخلن برخاصة ابن أغاسي بيالي هما شا خستونا خطورة بيالي عم ديلي بيه جبرقس أغاسي زي ما زبريات ابن أغاسي يعني قالب السيمة إن صلمن قالب السيمة من ناقستان أتويوا الداق على بسيمة زمرياتي خبرانة لها يبالون خطامة ليه هاي هم شمها ابن أغاسي وبندي وقال بسيمة سو ترمن دياني قا ابن أغاسي شبقلون هاي منتيانا يوق خبرانة يورقس أغاسي وقالت ابن أغاسي هذه لوسية برخو زمرة كبر سونك ابن أغاسي كما استدنتقم زمرالا للا هذه قدمة خي كتابة كاتو لازمرتا قلوسية برخو إما جو إما كوالتي إتلوسية برخو ليها بمغدا كوالتي تهديز من رأاز مرتا تكبر سونك تكامبي قمو من سبب خبراني وهاوازي إيمان تخزمرتا واري لجو لبن بشمايوخ بشمايوخ من خزمارخينا بزمارو لي لابدي شويوتا إنا أمرخ رابسون تا بزمارو لي او زمار جار خامينة جاني الخز توب زمرتا قد إيمان بال زمرتا شمطة قد زمرتا قميتا لا هو يا زمرتا قميتا بص بمدا زمرتا من ساب خرطنا شليل باية من تيانا قابوت هادخ يمرخ كتاب الديان اتلو رابا مع عبدانوتا الزمار الديان يعني اتلو زمار جباري موت بيدرة بزمار ونزمرياتي يعني سودان زمرياتينا إينا لينا وارجو لبن لينا لتنخى بيلاسوبية جو خبران دي يعني فلسفة الفكرية يورقس أخاسي إلى رابة متقدمنتا وتعاشر بالسرقس من يعني بشامد أمر من كتوت الزمريات دينا كتابة خينا بكتابة سو شمخ السبرايتو عطوريتت مقروة وخل إقارة رابي يورقس أخاسي

قدر بتخاري لان صبرا آتورايا وكتابة جيورجس أغاسي بريب ألبوت جمو أربيطلا ليدا يوم ديت كرمنشا بإيران وتعمى بورق للرحطة قمايا ومسعاية قريتي بمدرشة آتورايا أمريكاي وقريتي عليتا يوم ديت التهران فليخلي جو خيلة يامات إيران أخم دبرانة بورناسا اتبينت عمي هل البوت جمو شوي أتجا وها من شنت عيموده شريه لبكتابة بليشانة آتورايا وإنجلسنايا وبارسايا إينما بلختت ليشانة آتورايا ويته لبوش قرب التخمنتي كتهالة جو مدرشتا كتيبه لو ترجمة خامنيانة جورت كتابة بليشانة متخر الأول إينا إيقار ويه لهماش بسعران وصبرايت ليشانا وآها رخموتا مودلة اللي اتميته مطورانوتا وشخلابا يوم شخطة آتوريتا داريتا من شير وزمرياتو برغاشي وقت أو تجبنيلي المشخطة آتوريتا بتخمنياتي خاتي ويوولي خك مديلياتي تكي بيشي خزيه جو مشخات تي ولايه وبشيت البوتجمو وطجي بشلي تشيد الكنشيت كتابي التابل بجرمن اتمقرو كتوياتو جو سيامو بغزاي بخ خدا ديليتا كنشيتا دقابي همزوميلي ومضوية بود ببني أمتو اخد جو خانورا دقابي بغزاي بخ الدردي ومراري وشوناقي ينجنجاري طويرة وغقابي وهالم بيواري وخ وكتوياتو برشامينا قاتن المرعي ستروكينا البغرنويلة شوتابوتن كتوياتو مضوينا ادبرناشا ارخيلي كي آتي وتابق بآها دنيا وبخارتا كي شاوق لو آزل بس ان آزاني لي جارك شاوق لي خات خارا ونيش داها تخارا ليلة شاوق قياني خاشم مع المينايا لا ما يوتا إلا خعوادا ينعامل شقلة يترانا مني برناشوتا وبرناشوتا قميتا أخت برموية وخمجتوياتو إيلا أمتو إينا غدا بصلة كيانا ورخقة من بناطقايوتا مسميينتا واتخ بغزاي وخ جوخا من مشخاتو دبماري لي شوقخ أتياني تاني مخبني كينا ميت جبياتي قيني مشتي منن قاخيني كت قدمي من عبروخن خيني بالطرسي ليني كاتو ومدوية لي قاسا يوم الداها تشعيتا تخكم من مشخاتك بيشنا ترجمي اللي شانا أورسنايا وإيطاليايا بساسا بيشي لطليبة مني قا ترجمت تخكم من سيامو أخيو بالت عشينا أطرت قدمي ومشخاته خيني أخازادي أطرت إت وأطرت ليت سيبر سموكتا بيشانا ترجم بليشانا أورسنايا وإيطاليايا وجرمانايا إتلي خامنيانا يورت سيام بليشانا السوادايا من يعني مطينا الإسري وشوى سيامي كوري وإيلي آو مبريانا قمايا إتزمرتا آتوريتا إيكت من يان زمريات كتيبيلي مطيل الزودة من ترمى وطلما زمرياتي كل أن زمرياتي بيشان زميرة بقالة مهنيانة آخوني إيفن أغاسي كي مقري ومال بخقلت ليشانة وتشقيتا بأرخة مملي وكاروزوياتي إتكي يبلون جو أطروات بريشي سيامو هل دانت أني جرجي بقراية من قاتوخن أننا آتور التقتا ليشانا فرسايا البوتشمو شويتري تشعيتة إموات سعوري جليانا تشعيتنايا ديانا أني كل بشيد البوتشمو تماني إشتا خبر نخراية جو ليشانا آتورايا كاليفورنيا طويعة البوتشمو تماني خمشة أطرت قدمي كونش مشخاتي كاليفورنيا البوتشمو تماني إشتا
دمعت قلامة ومتلي كرية ويعب كاليفورنيا 1985 مبقانا ينيو بالت عشيني متلة من خيوتة أمتن باعوتة ننواي بقائم ومتلي كرية أني كل طويعب 1985 مش خاتي بوليتيقاي تشعي تناي اتخبة وشركة رازي ريزة آتراي نيسن خكتاونا بشوي طربي مودي اودخ خكتاونا بدعتيت تقومتا شربت بلخي راحتت جميروت تصبرايوتا غدا تشعيتا تصبرايوتا يطلادو باقي بتبيشت وقتا بدعتيت قربة جنخ تشعيتا كرمت كيبي مش خاتي خاتي تلما طربي وسري شواطة عليات بلشانا عاطرايا خكمة طويعي وخكمة بدعتيد بتبيشي طويعي كتاوة قامودي بشرخ ومملي بريشي وكتاوة تيلبخ لشانا عاطرايا وكتاوة مهدياني قاملباني عاطراي أني كلها إينا من قوادي وبلاطي وقلامة وتخمنت صبرا جبارة وضية ميقرا جواليس أغاسي نو هدرا بتخاريلال الصبرة آتورايا مشمها جيورجس أغاسي خامن كخوي لوجاني جرقيعة صبرا يوتا آتوريتا لا شك كل لا هتشكوتا بتخاري وخل صبرا آتوراي جيورجس أغاسي وطلبخ مريا على هيا باللي خياريخي وهم عشب دايموتا شمخ خبران مغدياني بن جيورجس أغاسي هلبت أخمصيتي جورب لي مقرونا آها كتو هاقيات ابن أغاسي هلبت بطيانوخ من تترابي قاشا شمو والجبرائيل دمخا دي لأي كتوتا مقروقاتا دي وخقريو قديوخن متشخيتون أن كل يو سبرايوتا عطوريتا بريسيلة يتردو باقي قاشا شليمون قاشا شمو والجبرائيل دمخا أركد كرب سقوب بتآزغل داها من يخت كريتا وبدير من نوخن مدرج مضيواني مريب جربخ متخ من تخروني تقيشو وردة أختي مبيوني لا خنادانا ليها بيلا مجربخ قاشبت البتاي لخا أسرا الخمسة عشر دقيقة بودخك ما كليبس تقيشو وردة ميقرأ أمانو الإسرائيل بلاخي لألو قد يبلا نخيك ومدياني سودان مقروخ لنبود ناخد إيشو وردة هل بت على من يخلي مناخد إيشو وردة يوا خورق كلن ودمجت شوبه رابا مبيونه له خمس برات كي مخبالون ايشو وردا من زمرت موغبت شميرن اورشن اهي مش مخلا لي قارت روخت مناخه ايشو وردا

أدن دقيقة خرايت مشموية فن الخرزة قالت نو هدرة قامت خد يارك ساعة أتشو خمشي تمانية وخمشي تمانية بالطن ستوديو قد شقليلة خد جروب خيتا خرزة ديان ديني خدانا خيتا باتيت خا خرزة خاتا بتشارت أخنواتا أفريقاية أخشي باين مدن قاتوخون قد أن تخرني دي وخمزومة باسي زي من برناشا يعني مو ديلي مودي لقدرة برناشا يعني انبيخ يطخ دعتيت الدين مودي لبخاشغ بكلايخ قمدن بتقورواتي يشوقخ قد اتن ناشي دينا دميخة تاما لتلون اني اخنم باقورغ جانا اسري شني خمشاصر شني اما شني تماني شني اربي شني خا تلعي شني خا different ages اتناشي اتوالون خلماني قد تممي والون لمصيلون تممي لون البادار اتوالناشي خيلون زودن اما شني تبيي وتممي وخلماني جو اما شني لمصيلون تممي لون خلمانو لم طيلون دوم دي تبيه والي وإت الناشي من يخلون من قمتهم من ميوالون من دياني سو آدنية إديوم أخنان بتأمرخ قا ناشي تقدمي بأمرخ بدارخ لشلاما قاتي إن ناشي تقدمي من آتي قومت إديوم قد ينلخزي قا هات خيلة برناشا إيني تخبين أيومانو جربخ ميقرخ مغبخ خاق دوخينا آها دنيا بئر بابا مبوشخ لبت خيني وبراشخ مني خارتا وعينا دردكو لبت دو برناشا كلش نتخيي قمودي من سبب مبشر لبت ناشا خيني وإن ناشا تبيي طالبو باخلطة مني وهمزمو مني خشلون من قمت ممطيو على باخلطة قاتي أخنا نجارك ميقرخ أودالي بيخ أودالي أخا أمتا لا همزم أخدر قولت ناش الدين جارو ببلاخة جرب خابخ بشيطة عم أودالي مغزي غلطة خاقة دوخينا هيب سزجير المنوخن أنا بأقمايا تامن مغزي مو غلطي مورون قاتي مودينا أرخاتي غلطة ديون أنا بلاخي داخي ماسن مدرزنا يعني داخي ماسن أنا أختم بياتن قد بغزايتن أرخى شارت علاقاتي قد خينا رابطنا من توخن يارك أخنا لا كربخ من خطيب لن نسيهت أي نسيهت هويا قومت هويا

قبض هذا أخواتي أخنا إيبغ بنونة إديوم إنا ليبغ بنونة قدمة بنونة قدمة خينة بدعاتي وآها دنيا ليلة بشتا لابي ولابي وقلابي هيتشخا كلا إيبغ أتياني أخديلي بمارا يبرق ساغاسي شوق أتياني تاني مخبني كينا كينا نلا جبتت أنوي مشدوية بمية قينة وخينة باتي من باران مودي مارا من أبرم بالطرسي لينة آهلا خيوتا خيوتا كيازا كي إلى خخوداتي لي برناشا طربت إلانا كي نبلي كي بلطي طرب خاتب شوبو إن طرب قينة سودانة يرشانة كي نبلي دانا سو طرب مبالنا طلب دانا وطرب كي نبلي من دينا بالسياوة هتخيل خيوتا هتخيل خليبة هتخيل خزيو مغبخا قدوخينا ميقرخا قدوخينا وهما شهابخ بوزدف يو خيوتا لها بخما شلبارا وتخمنياتا هابي إيقي وجربخ كديوم الماسخ مغبخ قخبر سوبا خاتا يو خيوتا هل تبقن بيوخون خوشي بالبتايلة بمارن قاتوخون خاميتنا جانوخون خديو بسيخي طارتم شارتا وخاميت من قيموتا بوش مشينا خوشي بالبتايلة من ساعة شوا برمشا هل وجب رمشا بها من عموخون

0: من دأور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقالة نهضرة.
1: Be sure to tune in next Sunday for another segment from 89.3 FM Nahanja Radio, brought to you by Nahanja Group and your host David G. Until next time, drive safely and have a good night.